أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر